يطير في المايتا إيطاليا تنفل من ساسم بالوز سنية من إيطاليا نفات إنديان بوناتي ما عندي إقلاع أوزي ديا زوارس يلا إنديان بوناتي بوناتي موس.

يلي فالي تام بناتي مام دي غلاي هزوتا ريكوسي لا موزيك اكي هزوتا غاسي لا موزيك ده هو تيتل هو سيو غايتنيان موزيك هو سيو غايتنيان هو تيتل هو ميسا كونا ما امي ما كورتا ما كومباني هلا ني دي نما كيتا غاس با موزيك هو سيو غايتنيان هو تيتل هو ميسا كونا او ميسا كونا سيراكي هيتا بوتو سي كونا هاو سيلايا تانا اتروا Sì, hallo, buono. Oh, e mi scolle i tuoi.